التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.